فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ظروف ولا حروف خالص

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لي جاي لهين ما فينا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهون على
2: نركب سيارة نوطح عشان ما حد يشوفنا.